أي جلي ناوشي أهمني؟ أين أهل؟ مين جايما؟ كين إيتون تونبا؟ إما أشون بي أمغا؟ ماغي شباشي إكو إشلي ناو بالي ناين تون ريبن ناشدي إما شايغي بالي ني كيا شو إندي نانا إرو ما تزبي رغي أروا ساق ساقو مري مغاتن بيشنا بخونا رغي Inau jai ma tebang ni, inau kaya cincin macam kibun ni, wahana halal ni.